جينا لما كفوشينا وريجي عالنور امسيك وجيني كناتنا وطلاتي يميا نجا نجا دارس كدار بزور لكشينا لاي.

كرات سمعتنا كم يحضركم كم يكنهم لومي قدام على 26 مذكرم كل تشعن 26 يو مدبا تيجي قريبا له مدبا عربي تسفاي تالخ مدرو مجمريا أرس زينا خاو خا أقدسن وانا ودول كم مدبا تيجي قريبا له مون خد كاتاتولو دقي ما بخبري يعدم مجمريا أرس زينا متالي مدري ما راح أقول له قلف تقاومتي أب قدنا كوني بالمعكن لمعت أفريقيا نماين صريتن كحجزيو درستن صحفتن مسوعت أقربهم زينا بزرزر متال لي مدري ولك ملخ إيساس ما راح أقول له قلف أعطي إيساس أفورك عقم السبن سقطتن إيرترا بمدب إنها لقن إندات فين هابتي إيرترا هزبايو إلو مدن أجر قلت تزاربو والكملخي ما راح يقول له هكذا فأتو إيشياس بتكبرن بوجن هزبي إيرترا الناس نهته هبتي هزبي إيرترا عقم سبا مخانو يقلص أبزح على فيس على سان حمشان عمتات بزي حقي سلطان بحيتو هزبي إيرترا درقص ان تسقاتات زباخنن زولوش أفلاقي والكملخي إيشياس أفوركي بمقنيات مبل حمسة عمت ممسرات بيت مرت صورة أب أسمرا أبز تخايد سيمبازيوم هابتي هزبي إيرترا عقم السبان معبال تمهرتن مخانو قليسو شفلاقي ولك ملاخي آتو إيساياس أب مبل حمسا عمد زخري وركاوي إيباليوم من مسرات بيت تمهرت صورة زهابو نايس زع السوي إنجرا أب حدش مصب زع عينتو مقلسي هزبي إيرترا نتي أب كلتشحن حادن عمد مرت فرنجي زتفتس أمي مجوين نعمتات محيارن لعلوت سبا سلطان قادت إنياتاتن مرحت هاي مارتن كالو أوتكم أون مقاد ناي بحتي قادت إنياتاتن أقالبون خيركب زع اللميو وجل هكدف نبزحات كاب مسرتن أبالات مرحتن بيت تمهرتي صورة دون برو بزي كسن فردن عمتات بمجوعين مسارن هاب كينات بمهلاقن هاب سدت بمسفارن سدرا بيتات بمزغتامن بمدكاين مقليا زي بلو قبنات هاب زفتس مالو زول لقوان بدرجة هاقر هاب وزعن نورحي مملأتا نتران تاريخن بيت تمهرتي صورة زملكت دانكيرا بمكياد مسلينت نبعت حرقتن ايو تشريحو ابزي اوان ازي هزبي ايرترا مسرتاون مبعتاون محبراوي اقل قلوت حاريموو ابزي سعيل زولو قزي بزعبا حلوف تاريخ ملفلات بزيكا هزباو قنبار سرحقيا سلزخوني اشي لكم تقوزوني كال علاما اي نبورون يبولون ازيقن اب تاريخ هزباو قنبار تحابيون مسرتن مريحنتن اسيرو ازي مبالو لاقصن اشكا علالينيو ولكم الاخي مراحي قجل له قدف اطو ايساياس افوركي ايتيبيا كي تبتاتن عصر تتات اشاحات ايرتاويان كوينات تقرأي أب كينات تقرأي مهلا أن سرابيتات مزغتامون كيلاوي عقم سب كمز سددن كمز حيارن أب دق أب قدب قزيز أب قدب زي بلو وتهدرنان عمتات مقورانون كنسو هابتي هزبي إيرترا هزبن مدنفع تمرتن إلو ممدارو كاكالون تقبارون نهار حدو زقاجعيو اب تزامادي زينا معكنا زينان كادراتن قجل له قدف امريكا اب لعلي ايرتران امبيراتو زنحت اقدا بصنعتنان مختنان كمز اللعال كوينو الكا عشلاوي بروباغانداوي زمته مكياد بزيكا نحاري كلته يوهات مدنقار نهلو ساقمات هزبي ايرترا زفتحن محبراو فتحي زنقسن ايكونن بوليسي من بار اقدا وي ملعال اقدا امريكا كان هاقراو ربحاتاتن ساتان قدامن نتزهب مخانو مردان مفلاتن يدلي ابزا حالفي حمشت عمتات مسكوينات تقراي ابزت اساسر مستاف سراويت ايرتران مفتسام قبنات اب لعلي لعلوت حالفتي سراويتن تكارتن قجلي هقدفن تنبيروذ نبري اقدا امريكا كان هلو محبراون كتباون مقهات سبعو مسالاتن هزبي ايرترا اي فتحنيو هقدف تقاومتي اب قودنا يكوني بال قجلي هقدف عري انات عامون عينو بيشو حاطيبون ايرتراويان تقاومتي كم زلو امينو قجلي هقدف عينو بيشو حاطيبون تقديدون نتي اصناتن قايد بتخن من محدارو زقاومو ايرتراويان كم زلو بوقعي تأمينو قجلي هقدف ابزيسو منزي بمن قدي زي وقعوي افينيو ابلو ابزي زرقحو
زي لمد كانا سلامن هزباوي حاليوتن زلو متوعتها أبزي تافا في مدرخ تقاومتنان دقفتنان سميرنا عدنان هزبنان كندحن ألن نايلو زي وقعوي أفنيا مداري أول سعيد أب عالم فتحي سلزي اللي نزي دقفتنان تقاومتنان زلها خم كنتات نمفشال كلنا أبقودني من قسنا بعوتا دون بل كبل مدرو أول سعيد أمزازمي أبزي أوانزي مشم تانكتاتن والتهدراوي مكرابن بر مهنات هاجر قدام النتس لزي كونات أمينا تأمينا مبال كمزيد اللي كبليو تزاريبو وجل هكدف بزعباد حنتن لإلاونتن هزبي إيرترا تقوركيرو انتو خوينو بعلي بقن عنان فتن فتن سلطانون هزبي إيرترا كركب متساقا غري منغستي كواددن كلهم حيرات أسرات بزي قدما كنت كفتحو نعركن زتن معطو كفت كخون قبنياتات أب فردي كقربو زبلن كالوت قداتن كتقورو اللوام قجلها قدف ناي كحزل كابيدكا كزحلة كابيدكا كوعيكا بمانكا زبل شتارا متكام قزي وزحالة فوترا حزيكوني مرزام تون كولون كم زبكعن كفلت اللو بقبريكا تقالا سين فتحي زخوني إيرتراوي كريو اللو إذا مالت جن كمتي أب كل تشحن عصر تشمن تن عمت مرت فرنجي أين دمرن لو نت هجرنا كخبر اللو إلو تلا عليك دعمي كم سكر اللو إرثا أبزي حدقان نهتو الدقز قبره مرح يقول له هدف إيساس بعلو مهانو زر الساعة يكونن مع كن لمعتن أفريقيا نمايل صريتن أستات 10 مليون دولار كحجزيو بورد دايركترات معكن لمعات أفريقا أب إيرترا أقول قلوت كرب ماي صريتن كنكن تعنان من محياش زوعل ناي تشعات نتبي شوم ناي غريتا زوعل ناي تشعات نتبي 80 مليون دولار حاجز كصدقي أفليتو كم صدقي أفليتو هذه بروجكت مس من قستي إيرترا تكال هزاناتن حبرات هاقراتن ينيسف بمتحبار كم زتقبر بي بي سي قليسو كبل قليسو إتيقن زباوي حاجز كابتي بانك نقود داي كونتات أير زمدبو فلويس أقاتات فاينانسن زركو زترخبو كوينو نتي محبرسب أبصروي كرب ماي أبي ربحا كهبيو كبل أسميرو اللو بي بي سي دايركتر كفلي ماين صريتن نايتي بانكي ميشيرا جوهانس شروا زي بروجكت محبر سبات زستة مايل مركب زقوع عزوة دنبرو نوح رحكة بعصرت عصفي بمقدال ناب أستات فرقي كيلومتر كوردو ايو بمبال سلوا اتي مدب أبريهو أسعيبون أبتكالت عنان أبيات تمرتن زلو أقول قلت ريت بمحياش كتباوي عبيات محبراوي مرقق أن ممسا والساني سقمتي مخانو حبيرو بمنقدي إزي سفيح مدب إسران حدن حدستي مسالت إعتاد كرب ماي قطر كهن نتون سالسان شمونتن كاب تقمي وصاي زخونو دمات سقنا خقبرو لمنيو إلو وجل هكدف قن أبرحو قطرات نزركب هزبنا منقستي بزكايرو تعالي تمهرتن نايت عنا كلينيكن سوري ماين كرخبا كي إلن كبليو زي سمعن زي مدرن بتوساخي أب عصرت ما أكلات عنان عصرت غلطة أبيات تمهرتن مسالت إعتاد تصريت كهنت انكولو ديقاتات مهنات أب كبابي مايات تخلي متكالن أبتي تلميت خاتي تلو يبلتي حابريتا إذا حدش من معماين صريت مقصلتا نايتي أب منغو إيرتران بانك لمعات أفريكان داقماي تحدث استراتيجيا ويزمدنا أيو يبلتي حابريتا ناي بي بي سي إذا حالفة ميازي أخلتشان إسران شديشان عمت مرد بوانا دايركتر مبراق أفريكا أليكس موبي مبيرو زيت مرحيل على وايلوخ اوتي بانك اب اسمرا مسحالا في قطباو قدات قجل هكدف اتو حقوس قبريوت حقوس كشاكم ون مسحالا فتي منستري فاينانسن هاقراو لمعاتن زيتي اكايدوم كمزونا وريف اللت اتي بانكي ايرترا بسنكي دروت عقمي ممنشاو ساعات كتحلفو زيت انحت بدهوتات اب
ابتي اوان تقيتو ليرو يو نزي نمفتح كا نتي درو اغل غلوت جميرو دولون اي 30 ميغوات ممنچوي صحياوي صحات صحا صعات دقم حاري باكل تعذيبو ابتسنين بارونتون كركبتن تمساسالي بروجكتات نمتكال سم معتكم زغبره تحبيرو بتوسخي اب منغو مصوع انت سنين زرقح اورا غدنا بممحياش ننقداوي لووت مت اسار مسرته لمعت زتكره وفري يكايدالو زي اب ارترا بمت حبار حبرات هاجرات زكاي زولو مدبات اكال نايتي بانك اب ملا زوبا زختلو بوليسيو اتي بانك كابز حلفه تموكرو قرن افريكا بمبغاس كم درغاغوتو اب زباوي درجه توخسيدو بمبال سلام رغاصن وحتنت مغبي مفطارن كم نخمزيوم زعما سولو بروجكتات ممكات درقي ازيو اغداسي يبل يكون برهلو كنتات جن كله خمال ديو نزبل حتو جن اكر هاري هون زي ما ده ممكات درقي بسنكي لبدا كوفيد 19 نوح اوارحتا انقيفو كو انت تنحي حججن اسران حدنا اشتو حاصبتات بمهنات ابتي هاجر غوليحو زري ابركتو كم زغبره تهغليچو نيرو زي كله صعرتات اكا اكل نايتي بنك لمعات افريكا هاي 5S بزبل زحانصطو حمشت عبيتي تلوخاتيو وجل هدف نزي حجي تقبلو وعلات تفراري مولو زلو ناي حاجزات زبلكم زي تقبرون زي تسمعون انتهنكم حاجزكم ايدلني ايدلني نيو بمبال حنجيرو بمصنحو حزبي ارترا اب كبيد صقمات وديو يركب حجون تجمري زولنبر اب مفصمتا كبصحديو اب زمص وان زرعك خونيو كاب حلف تمكرو بمعذاب نا افريكا بصعات مبرح وحسنت ماغبي مرغاص كومون محبر قطباو هاغرات ملو ملوات زبل شتتات كابتي تلمده نايرديت اتحاسسبا وطيكار اسها مخال زطلبيو وتي مدب درتن درستن صحفتن مزوعت اقريبوم لعلي 118 صحافتن درستن كاب ملا عالم بزعباتهم اب ايرترا كاب كلتشحن حدن عمت مرت فرنجي جميرهم بحيلتات ستاوك جل هقدف تشويهم دحري مئساروم تصويرهم دلو قازت انياتات حق انيا حابريتان خهب زيصوع قلوع دبدابي ناب ولك ملاخي مرحي قجله قدف آتو إيساس آفوركي بمصحف مصوعتهم كم زحدسو قازيتا زقارديان حبيرا كابتم أبتي مصوعتا زتختمو ناي نوبل شلمات تشلمتي أولاقا توكار زوكون جيم شيوتزي زركبوم كوينوم كولم تويبين آليف شافاك إسابل ألندي بن أوكري يان مارتل كاميلا سميز سنسين دان غارنبرغ زي تبهالو فلوطات درستون كابتم فرمتي موحانوم اتا غازيتا غليسا اتي دبدا بي بعصرتو شمان تمتكرم كلتشعن عسران شديشان عمت برت فرنجي مبل عسران حمشان عمت نايتم تجعو يوم دحري ما اصرتم زي تصورو ايرتاوين غازيتا نياتات زخري مسارت بمقبار بين انترناشنال بزي تبهالي تكال تدالو ايو اتوم ايرتاويان قادت انياتا تجاويوم زي تأسرولو قزيان اتا برسن دمسي هزبن اب ايرترا كم زي تعاطوي ابتين اب والكمالاخي مراحي قجل لهقدف اتو ايسياس زي تلاقكي دبدابي تغسوكا اتزيانا حبيرو ابتي دبدابي نايتوم قدمي عسران حمشان عمت عمتات قداي تشويان ما أسرتن زخونو أسرت غلطة إرتوان قازت أنيات التزر زيرو وتم قدسات كيلاتات فرمتي كابتي زل أخو دبدابي زخوني صحافي حاسابو سلزقلت كسور أي قبان أي قبون كبلو تغيسوم كساب زفتحو مستم دهايوم تفيو زلو زلووم محزنتن دقفن كال كتسالي مخانو آسفيروم لولو بصحوف نزي دبدابي زدالوي علم لخاو تكال كمزيز عمسلي سمعتان بحالف تي من محدار وجله هدف اب ايرترا زقرب زلو ناي مجمري او كم زي كونيكا اب تي دبدابي تحبير لو بريزيدنت عالم لخاوي تكال بين انترناشنال برهان سونمز بوغنو نحادي سدرا بيت زتا اسري ابال بيتو سبو اب كمي كونتات كم زلو زي مفلات كت مكوتو
ክትግምቶ ዘፀግም እዩ ክብል ገሊፅዎ። ስለዚ ከዓ እዞም ዝተሰወሩ ፀሓፍቲ ካብ ኣእምሮና ኣይርስዑን እዮም ኢሉ ናታቶም ኣስማት ካብ ምፅዋዕን ኩነታቶም ንክፍለጥ ካብ ምሕታትን ኣይከነቋርፅና ኢሉ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ እቲ ዜና ኣብዚ ድምደም። ካልእ ኣብዝሓለፈ እውን ኣብ ሽወደን ብሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ከም ዝነበረን ብዙሓት ናይ ጋዜጠኛታትን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብኡ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ እውን ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ሞት ናይ ዜና ኣብዚ ድምደም።

كابزي أتحسم كالي اللان دامن إسيزيا قول عايك ورث من إسيا ثم هيراس بوت هذا حزتيا كابزي أتمررن كابزي أتحسمن يلان سبعة ونت ناطفين هذا لنا إيرتراوين كلنا عبيتنا نايتنا زتمهرن زيتمهرن مرحت هاي مرض كي ترفه نقول له ما يقول له ما يكون تمرحت هاي مرض تطاو زبولو نفتحي مس أبونا بصو وقدس أبونا أنتريس تطاو زبولو مسأم كوينهم كحلاف دوتهم زقبرو يلو ما تكون ببزحقن منفساوي أتي قدس خونة كون عد خونة منفساوي مهاتو رخص منفس كمان علندي أتي تعيد خونة منفساوي ناي متحف قدس زبل سبكت كندو وتسعون كندو بدلن تطاو بال زبل كون عاتهم كا مهار سبخ زبل تحيشهم مس من قستنا بمبال هزبي سقايخ بزح زغا مسوخا كلنا ون كلنا عسران حمشتنا حمت هزب لنا هزب خوص عنا ايو داويت كوص خيل نيري قن مسبوط صوتي قدي فهمكم زي كحدات نعوم زخادة ونعوم طلوم مسيلومي حدا حدا خا يسر وصل زنور خا قرق قا نوصل هون زباني كوين قن كوين قن أتوم مرحتي تقادي لهم زوت زقادلو هزبي إثرا حاس حساب كاكبر هزبي خد حنا نايو هزبي كل بقدنا إيلو من واقع خفيلهم زم كلهم زياتهم تم أتوم عبيتي أمبر كلهم سنة أباباويان بمريم تفيهم نهزبي نهزبنا نهاجرنا نذي كنا تقاريشنا هزبنا خايو صعل بالدلال اللي أميلهم قن واقع خفيلهم واقع خلينايهم هيوتهم كفيلهم نزربا نقال لقال لها تاريخهم كدمسس على اللو وزولو تقال استخمان على اللو مالت كان بعال دسالي برخط زعبايوهم زحنقروهم بيت تمه تصورة اب تي في الرسا معني رس ولا اكوا قزية خوينو انت تقاقي الكاهمان تزاربي خانو قزية خوين انت تقاقي بعال براخي اب اجاميهم قيروم اب تي بيت تمه تصورة مودة أتوقن ولا حامي ولا تنبرك خونك باني برو بر بعل براخ تنبرك خونك يكون تنبرك خونك يكون بعل براخي بقول عنهم زهر لطو كينات تاي تسعان شمان تونون تطوي بيالو زولو كابو حاليهم قالوا أبزي أحنتي أب مرخب ناي ميديا أزرخو بكويا براخي قبس الله صحفة مالك انتاي بليعكم كتحالفو كتموتو ديهم دليهم قال براخ قبس الله سي كدوغم إيه انتاي بليعكم كتحالفو كتموتو ديهم دليهم قال براخي قبرة الله سي براخي أبو فتحي أب منستري فتحي إتا زير سعاناي فتحي أقات أمي براخي أب منستري فتحي إتي قزيتي كل سب هو زبلولو زنطرولون زعندرولون قزي أينيرو أب مريتنا كم دليتنا زي بلاي نبرن أتن تهارمانا أتن تدسقانا كاب عرب مشيتي ناس أخوينا مريتي زي درفي أي نبرن مريتن سبن بسمعي تدبالي قوميهم كلن تنانا نعهم موتيت أف هزبي كوينا كريمان حقيان كم وطر دما ززلكا ككب زلكا انكو مبال كوينو أبزا أوان زي آم بأريا إتا مس براخي قبرة سلاسي زرهابتنا أقات آمي تفتيرا شعبي أسمرا مساعتوت إتن مجمرتان ناي مجمرتان زرهبكون زرأخون حلافي براخي قبرة سلاسي نمستري فتحي تركيبو كوهادن كم حدن كل إرخيبه مس حاد زمدي دمائي نبتا أخيبا آتيه براخي نقول لهم سرحتنياتات أخيبا غيرو مسوده كم تحز وفياتات تجميرو لعنتي قنزب دما يتسمعت يقرم نيرو ناور حدو مزنا ففرمنا كنركبنا نهاجرنا زيكونا عيخون إلو حادو قبز مع التاقعت بتعطع إلو أب مأكل أدراش نو نو نو نو نو انتاي ناور حتا
يخفئك ناي سلسته ورح دو مزنا نبر فرم فرم أبلنا نركب وسيو حالي سرحتنيا مع التغعيت أبتع تيعو شعون أب ماكل الدراش براخد ما ممز تزربي رئيتون ممز زنبي سمعت يسحق نيرو ناشدش تورحي ولا ناي عمت دموزنا ولا انتو خنس انتاي تاقم اللو نهزبا وقم بارزي يكون عيخون بلا حد بعل ترزي سمعت هندبت معت بتا تا تا قاعد دبلق لق أبي الوادرش براخي سحقو كتله براخي سحقو كتله براخي تحقشو أحقشنا يو إلهم زحقوسون سعي بمو زحقون دما مليم أبكب دبوز حدقن بزحط تاتي حقو النيرو شاولوت زعبلو محقون تاقعيت زف مسبالة غبا تاقعيت زف مسبالة براخي كزارب يميرو كلو سبد ما إذو خلو وفايان عبر كتون بخمي كمز قلتون كمز مسقنو من كعزبو كلا نبسم إزني كيروم عينم أفتيتم تخاتاتولو أعينتي بزحات سباتقن كباح باحي بلا نيرن بسخفتا ناي كيبلوني سخفتات سلام سلي زخل انقن كم سبن كواسا اي فتنا نبرا حراي يعني يلنامو كلو سمعنا سمعي الله بزوح سمعتات كوحد سنحو سمعت صبو قن بعقن كخونا اللوو لقسي صبو قن بعقن يخون حادي زقر مني نقر قن اللو دحر مبال براخي بتا زي تحتت امو نجمر دحان ناي ورحد اموزكم كتوفيقكم كأنبل فرما بيلكم اركبكما انتخدكم جن نابقى قزاهم انتايحشكم كتاتو ايخم نتا ورحيخي انتاي بليعكم كتحلفوا ايخم نابتا تقصن ورحي بخمي كتسوقري ايخم كابد اموزكم وكوئيو تسبيتكم نسائي أكو ورحي كتتنحكم هيواتكم كاب إيد ناب أف مخانو كون فلتنا بزخوني سخفتهم يردأني إيو كل جن بعقني خون ناي ورحي دموزكم أب سلست ورحي إنا تقورتي زخفل قبر ودحن مسبلي شعون تاقعيت أب تاقعو بزحات سكفار دما آتم فيسوم كل انتنا كوهاب كله كل انتنا كوهاب كله اتا كندي جباطن كندي ادماسن اتخون لبي قلت ابيلكا مهابغن اتي زعبي عنوت فطيرو كبرات سمعتي رديتها ازي اتو من بعري حاليتي نايسب حاليتي ناي هاجر حاليتي صدرا بيتات بعل برخي تخونتات تعذيبهم كالوت كادرات واقرات كامان ناركوب بمبر ذلك أغلى هامنبر نودب كازي هاب كادو نتاك خوغوني زوبلو زي هو بي أمجن كم بعال براخي قن رأيوه أبناك اندازيانا وخلو انتاي تزاريبو إزخ أبتي مجم مريا زوبولو مالتي إزي أم يمتفي أم زلو خبرات را سمعت را ديات را إزي أمات فينا ناس قلنا زلنا هاقرن هزب النمرحان زحاسبو كيدكوسو زحادرو كينات كاب بلع سب سلزخونه اب 98 ازي برواندان بامريكان متينا زولو ناي عرق سلام مس يودك مس واحد نقبلو اب زبله تنبركه خنت لي اتيساس افوركي كينات كوينو غدو على الجرس بارونتو مس حق مساتو انداغو يغن تنبرك فري ميساس افورك ماتي حزبيه راه يعنيو سب كي يبلع كي ستي كي مهر دونقيرون ادونقيرون سب اب سدت كنبر انت حو غبرو ليبيا خيدوم انت عم غبرو شات حاطم اليوم
بس كعلى التزرب إساس أفوركي مع الدروع مع الشريفو مع الجرمانوناتي كلهم يعطوهم كم مرحتي كاروت كار كندو أمن لعلو أمن زخونو أب سلطان زينا ورقن بقعت أطفي نادك شنا حدرنا إذا ملامل قازت أنياتات مهورات بقعت بوصلات بتمر أطفينا عسران حمشان عامت نذكروا مالنا زختيمهم قلعوت دقوم تسفا قريقنا إلا كلنا يمكن بيلن نايزي أدى أبزي أمسي أيامبر بوزحات يمكن بيلن وانا سيتودع علون عند أخوهم زي مسلني إلا مسرعية تدخونتات بعلو الدعاء الذي أمودي قم أم باليا بسيحة أمو إيرتراويان كم إيرتراويان أنا كو إيرتراوي إيه إن بحبل إيرتراوي إلكا مزراو دي سمعي عقب إيرتراوي سدتنيا إيرتراوي لماني إيرتراوي أب حماء كنتا جلو ولا هابتيبهم أب أفريكا دولو هابتيبهم دحر كوينهم صباح نوكو قمتي كاب إتيبيا تقوى حيفو مالحان تزيب لهم زخورو قمتي هنداويان أب أغاندا إد أمين نبراتو من كل نقر حديقو زقوى حفهم وحسناوني يبلو من إيرتراوين أو ولا بزي زلو ون دحر كوينو إذن نري أدلا يباناو خنفي يباناو حيلتا تمتيو ووتو زبلا انت متيو كو أزوم دقفت قجل له قدف أمينكم عديد خوني ما توس عد خلكم كرب زيت أم أصلت فلتو من تايدا هاجرنا هزبنا هاجر كندحن أب صعر متلا هاجر إيشاس أفورك عيو جوزون مودا حمسة عمت هاي كنس النحنينا زين كفنا خنا كنا علينا إلو تدالي إزلا مس هو حد كيمتون عودن نحن ياتو أم معلتنا صنعة تاي تزاريبو بتز تجبر عين التعاسينا قبل عن حزب تغريد ورد قف عن فاشش تاوس راح تجبره أي التعاسون ولا نسب كتعمقه كجبر زي نبره يو كينو جن كينو حجي جن ناوخن ملاسي بلنان سلام كن جبر نهنس أكن سرح كبل نيرو جن علامو إشاس ناي لبو إزارب سب جن تقع ناي لبو يزبل خو قبره مدى با بلان زلو سبق ناي سعول حجي خا أبزي ناي مبل حمس عمت زبهال تفي إيواي كونن تاخبلات دلقن إيلواي تاخبلات دلي إيلواي سب نمطفا أمو نتايك نكبر إحنا نزوم سدرابيت قريتات تحتت أزوم مس من قصنا تولد لهم كاب فلاين تحركوينه نبعث نجاتن بخيط نجاتن أبغزها خمسة كاي أبغزها خمسة كي كلنا جراي كونا نهاجر نهزبي أمور يوم نعي نعخي نعها نخلنا تأثيرهم ذلوا زود كذلوا زود أول نزي مثل ما نتجن مرجبي فدوها حماقي زلنا يخا كل سب زين بلا الله عرفت سين الله بحنت زربة بق تبل أربعة هونكا كروس زرباتات نحن حد صوري زربة هاي زرقة دوت سلامتاي شنكتن شنكتن كي تفلت أنا حاممنا لنا محمامين حامينيو إزرسح قجلئي نزق قجلئي كن قحفي قبقنا ندابلكو كبرات سماعتي كرب قزياتي دحري سلزنة باري بلاي لهم بزي لومي دالو مدبات عقوبات كتكونو تسفان داقوركو داقيمي داقاقيمي خبلات دلقن سب نخون سب نخون نملس نتفع لنا كندحن نكالس نبرس لنا كلمع تطعو نبل إذا نقبرقن إذي أصناتي قجلة زوا فروزولو إيدون أقرون أسرو تطعو الله أنا مدهايو ندابولكو تبقى قدام سنبت بزقربة مدهب عقوبات كون تسفع قبر بزيئة أنا حوها بزيئة موزيكا زيئة